0: Erlebst du Gewalt? Du bist nicht allein. Ruf uns an. Freitag bis Montag 076 516 2676. Telefon gegen Gewalt. Solidarisch, anonym, gratis.
1: Şiddete maruz kalan kadınlar için telefon attı. Her cuma saat 18'den pazartesi saat 8'e kadar sürekli açık. 076 516 26 76.
2: Telephone for women who experience violence. We're available from Friday evening until Monday morning. 076 516 2676.
3: تلفون لتحاية العنف للنساء من مساء الجمعة إلى صباح الاثنين 076 516 2676. تلفون ضد العنف.
4: Teléfono para mujeres afectadas por la violencia. Siempre disponible desde el viernes a las 6 hasta el lunes a las 8. 076 516 2676.
5: أي ساعة؟ ولا مع أي ساعة؟ المغرب مش مع الوظائف.
6: بين الوظائف ما كل.
7: هاي شباب كيفك تامر؟
8: أهلين أهلين.
9: كيف حالك؟
8: تمام. هاي شباب وكيفك تامر؟
9: بالغلط.
8: بالغلط.
9: أنا منت بهذا الغلط.
8: روح احكي معاها.
9: خلص انسى.
8: ايش انسى؟ ما بحبش الأشياء. بس تحب عيش ليش؟
9: خلص إبراهيم بحبش الأشياء.

0: زمان وانا صغير
1: الو
2: كنت بحلم
1: كنت مشغول شويه ولا
2: مش
1: ايه عاد فكينا الا الواحد رايق لك
2: طب اسمع جاي يطلبوني يوم اثنين خلصوا الحجج وترت احكي لاهلي عنك ابوي تفهم الموضوع وقال لي اذا انت جدي لازم تيجي مع اهلك يوم السبت واذا لا ضربك خضره ايش قلت
3: وصلنا جيل

0: بجاوب.
1: الو
2: الو تيان.
1: برمون
2: ايش الاخبار؟
1: والله انا
2: ايش كنت اي من النوم؟
1: انسان عارف ايش منه.
2: لا صوتك يا عشمالك
1: شمالي انسى خلص ولا ايش
2: بالنسبة لهم تثبت
1: مالي مثبت
2: طالع معنا؟
1: وين من طالعين؟
2: طالعين كل الشباب. تسألي شوي زيادة على اللزوم. طالعين نصيع جاي معانا.
1: طالعين نصيع؟ مش عارف عن جد مش عارف. بروم برجع لك جواب اخر. سلامات يا ورده.

0: 25 وابت انت وسط نحبها هي وكرتكو كلكم طخوة بمطليتو بحسط يمين انتو صف وطفو جوا جوا جوا بوتو ليك الدنيا تطحن تفرم كل زبالي كلها تشطو في قلبي تفلى الهم بسطو ناس الناس ناس البال ناس البش في جروح الغادة انا ناس الناس وناس كيف حالي ناس جروح وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزي ماي كل شي بيخلص كل شي مؤقت هي جوا ماكل مؤبد ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدأ من موت لنشوف حد مكلبش بوز السلاح ونزل السباع في شهيد وصغرة لفروح في شتات في البقعة البقات وفي من يبيع شو ما فيكو ما فيش كل شي جوا دش بدش من باب من غير بنسحب امداد تحت البلد بلد بلدة اجداد بتشوف اشياء تخطرش على البال هي امين بصحب اقسام هي قوة استولت وجدان جاتنا صحوة ناس طلوا عندال ما تصحبش بعمرك حد يكون بواك ما يسونش الخبز يوحلك في الواد
1: 25 وقت انت وسط نحبها هي وكرتكو كلكم طخوة بمطليتو بحسط يمين انتو صف وطفو جوا جوا جوا بوتو ليك الدنيا تطحن تفرم كلها زبالي كلها تشطو في قلبي تفلى الهم بسطو
0: ابكي انا صبي لدموع عتقد عن زنازن جلبوع يدوية حلوة لتصنع بوع ثمود وهود وكديش بعيد لبقلبي قلبي بيفصل اميال من قلبي قلبي تفصل مسافات مش حيلها بتيجي نروح نسغيلها حراس القلب بنروح نديها ايدي امينة ست امينة تشتيت الهم بتسحب مينا واللي فينا يعلم فينا ولدت ناس تخلد ازميها اللي ضحى عمره بالجون واللي كتب اسمه كدستور سطر بسمرة برصاص وبارود خلى الذكرى بالافق تلوع عاليهود صبرنا كايوب واللي رويح من ارض يعود التاريخ بيشهد اصلي من الدور احنا لعبنا باول كاس علم عملوه منين اجونا من هدول طرهوه الله بلاهم فينا بنرعب الخطوط هاد شباب للبلد تروح ما تهاب الموت وبجريها تروح ارفعها في وجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفضع ارفعها في وجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفضع

انا لا بنساش باش ماتش بالناس مبسوط في كون عشتنا دولاب بتضل تلف تلف تلف وانا عقلي يخف من واحنا صغور المر نسف انا اجمد خصم انا جاي انسف انا بضرب انا نصيد الوش انا بضرب انا نصيد

عليك بوجع بنزل وكف دايمي هبة ودبنا شمس الغد والسيف والواد مش غني نكد لانه الفيكم كفيكو صح ولا لا وماليش بالحب قلبي فواد زنا بيعطي ضد صبهيت الشط حفظت الدك انا كل شي بصد انا واجع اتقبل تحسن انا دب والدنيا دولاب بتضل تلف تلف تلف وانا عقلي يخف من واحنا صغور المر نصف انا اجمد خصم انا جاي نصف انا بضرب انا نصيد الوش انا بضرب انا نصيد الوش انا نصيد الوش انا نصيد الوش

البحر واقف عالبير والسجن لامم قدعين خلاص عمي سكرنا ما ضلش فيها حد ابيض عبعد من شاطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من مطرح ولك خلاص عمي سكرنا ما ضلش فيها حد ابيض عبعد من شاطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من

رجوعيات. أناديكم أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم، فمأساة التي

حملت دمي عليك وظلمت شهدت علني وصمت العشب فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم.